تبدأ حيلون اليوم تقول له مقوى مقوى له أقوت اليوم تهجع اليوم متى أبدك طالع قبل يموت أقوس ليك وتمنى أقوت تجيب من شخص أو جون وقتني من كجون مكان اليوم سنة أما إلى هولي تهبون أغبية لبون أقول لك أنا ما تقول أقبل أقول لك تهامون أنا بقول لك أقول أقبل أقول لك أقبل لك تقول لك أقول لك أقبل لك ما تهامون أقول لها ملا ملا أما إذا أقول لك تمان تمكوا تهيك كوب لك kalau yang kau lop macam imat show kalau mengata terhamat macam saya terus tidur tu kalau sulit imak pokok yang kau lop macam mana aku dah macam kehidupan kalau dia aipu amai lah kalau terbang ini kan nanti tu anak dia kalau dah lima lebih lah semua anak dia kalau nanti tu par exemple, je suis festival à une minute, il y a tout une minute, il y a réacteur tout à Mihoula, tout à Lionel, il y a tout une minute, tout à Tamakoué, il y a réacteur tout à lui. Amma, il y a Tamakoué, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, il y a tout, لأن هول تكين يقال وصلت بات لين يابي تأكل تمام لين يابي عاقي كقول لين يابي خذوا تيم لين يابي هلا متى أوكي متى لين يابي هلا خذت تأني أبيه أما يا هول تبني لين يابي ليك كتخس لين يابي تمكوا لين يابي خذوا تابو تبني فم grade 6 to grade 8 rabbani inna utti na rettanga mata ta na khobra nakto amma letto garna tamakolo avyani kihima lautu amya tula mata inna rafto kama ilani lilita asuti saya ajak lihat macam mana agbiak apa tanya tu kah mereka tu lalu macai tak tu lalu tu tu hek tu lalu tu tu tak kutak mereka macam agbiak apa tanya tu hari zaman this weekend tu tu kalau kerja hari lalu macam tu tu tak pak macam itu ayat lelak kau macam sama orang dia mula aku lelak kau macam tu tu ni tak kita hidup ni tu tu macam kan kan yang abjad ni tu cara hidup ni lah ni tu tu tu ada macam jawab lelak tu tu saya kira ikat kuku ikat apa lelak tu ni tu ni tu kayu buku tu tu kau terlak macam mana tu ni asal ni kan nak sama kuantum nak halu, kah halu, tutup kafe hijau, pada tutup semua orang lelak kau itu, biar nak dia, ambil dah halu, sama kau macam itu tutup tu, agbia, pada hijau yang halu, halu tak tu, lola pada, halu pelit, ambil sama kau, kalau tak kau tak tu, mana kita, mana kena lukan. Kita ada kalau mau berani untuk ambil waktu ni untuk nak kalau waktu tu dia ada macam mana macam kalau ni nak macam apa tu tahu ni lo umi waktu ni lekor ni mana ambil hidup cakap ni kalau yo hidup cakap anak umi waktu tu mana berapa tahun cuma jauh ni ada kita amma tauhuli ni tau ke anna huna ke anna tu tawallu wa ma illa na qayhu tawa
og pakke